0: إنها الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة
1: صار بيغدو بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير
2: وعيين يا شربولو عم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا
4: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس كل يوم اسمع طبيعي مع
1: المادة ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي لما تكون الإذاعة على أغاني
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح
8: عن جد تشتعمل لبنان
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج
0: ولا رح بطل القصلي.
9: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: تسمعون أغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسعد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج. لوين وصلنا؟
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السير.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

ننسى سامحيني على الأسوي سلف.

0: الساعة 6:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: شو أحلى شيء بالصباح إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
2: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
1: نحنا معكم وحدكم سوا.
3: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
4: بعدني جاي من السويد صدقيني ما عم بعرف سوق.
1: أكيد.
5: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
1: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن من خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: عبور الدار.
1: هرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبور التعبور التعبور،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تعبور التعبور التعبور،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: Halib, under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara. Officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
1: مهرجان تمار ميخائيل بتغرين 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس الأخوين شحادة بافو الشاعر حبيب بوعنطون وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03 42 92 42.

0: الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. انت لبناني صاحب مصلحة او مهنة حرة بلبنان او باي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.
1: Nostalgie présente.
2: Et si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
2: On ira où tu voudras quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété et par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
4: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
4: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.

نهرمه سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: حليب.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03 42 92 42.

0: الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: خير شو في؟
2: احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: فوق ليه بلعك لسانك؟
2: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: جديد راغب علامة.

0: عباني عباني أغاني أغاني.
1: جديد داني شمعون عالبكري.

جامعة مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03 42 92 42.

0: الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف اونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. اهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع الاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور لابورا اونلاين.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. اطرح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا كونكتينج دياسبورا.
2: كل غنية وإلها عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب.

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدة لك.
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: حلوة كنت حابة أكيد سيامي، لو كنت حي اسكندراني كنت اختار ميامي، لو كنت فلفل أحمر كنت هبقى قرن حامي، لو كنت بتفهم في الكلام يبقى هتفهم كلامي، لو كنت آلة حد كنت هبقى حب حب حد لأي حد مش عاجبني وطز في الأسامي،
1: لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك عشان البط بالفريك ما بيحب الشريك، لو كنت ورقة بتطمضي أنا كنت هبقى شيك، لو شفت أي فرخة أكيد ساعتها هبقى ديك، لو كنت جن مستحيل كنت أبقى ميكس وأحط إكس على الميلاد وهدخل أي بنت شيك،
0: لو كنت يوم وفات كنت أبقى يوم تلات، مش عايزة أكون كلام أنا عايزة أكون سكات، لو كنت هبقى حاجة مهمة من الحاجات هكون اسمايلي فيس مكشر في جروب أمهات.

0: دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجه جامده بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبه طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ملم سوشي او اقرب منه حتى، لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حته.
1: لو كنت عين مغمده كنت هبقى برضه شايفه، لو كنت كلمه هبقى صادقه مش هبقى زايفه، لو كنت لمبه كهربا كوعليك مش هبقى خايفه، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضه حايفه.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتا سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
3: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبك.
4: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
2: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
5: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
2: مثلاً الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
6: طارت الحمام، طار الحمام.
2: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الهرا.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
2: جوا قلبه وجوا لايف.
1: من 8 للتسعة المساء الموجة سيبتة على أغاني أغاني 87.9 FM.
3: أغاني
1: جديد نانسي عجرم شهدي يا دنيا.

0: في؟
1: احكي لي يا ساكت، عمين عم تكذب
0: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
1: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شي؟ اذيتك؟ قربت صوبك شي؟ ليك هيدا الكره
0: من فوق اللي بدعت لسانك.
1: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
2: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
3: انت لو كنت بتهتم
4: لأول مرة لايف تي في ريميكس،
3: ما خاصم
4: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى

0: كان دايما غير مع اغاني اغاني
1: تحكي وتحكت له دلعنا يا ما دلعت له
0: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء
2: جننوني عليك جننوني عيونك دول شفتهم حنيت
0: والاحد ابتداء من الساعه 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا باروع الاغاني

0: الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا كونكتينج دياسبورا.
1: برني موديلكن وألوانكن.
2: دخيل صوتك انت دوا للناس.
3: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
1: لحظة انا شو بعمل؟
4: اعطيني عبوتة رولاتي، اعطيني عبوتة حبيبي.
1: يلا ها ها،
4: انت عروس لبنان والله من القلب. هاي
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكن. كلنا بالسيارات ايدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى.
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس الأخوين شحادة بافو الشاعر حبيب بوعنطون وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42. بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: بتعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
3: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
2: نحن معكم وحدكم سوا.
4: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف وراه واصل مدري
5: لوين. بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
2: أكيد.
6: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
2: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو، بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني. جديد نانسي عجرم، شهدي يا دنيا.

0: إنها الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: بل بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مضيئة. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
0: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: قديش كان فيها احساس بيشبه الناس.
1: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد احلى ايام.
2: احنا شو بتحب شربول، احنا معك للموت.
0: اسد واحد على التيك توك، هيك بيكون الانتاج لوين وصلنا.
3: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
0: يا الله
4: مسكر السر،
0: ما تقلي ما خبرناك، وما تقلي ليش ما بتحكيش.
5: لاحظين قد ايه في هيدي الزهره طبعا، انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
0: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه، انتبهوا.
6: صارت ستة مع شربل سعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني. جديد وائل كفوري محبوبي.

وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالوك
0: من 8 إلى 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها ساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشهر اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. اطرح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، كونكتينج دياسبورا.
1: برني موديلكم وألوانكم.
2: تخيل صوتك انت دوا للناس.
3: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
1: لحظة انا شو بعمل؟
4: اعطيني عبوطة رولاتي، اعطيني عبوطة حبيبي.
1: يلا ها
4: انت عروس لبنان والله من القلب. عيد
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. كلنا بالسيارات ايدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديكسيون.
5: والذكري حنا الذكرى.
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: والحليب.
1: عم حس اني غريبة.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
0: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
3: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
4: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
5: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
6: جوا قلبه وجوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM. نانسي عجرم، شهدي يا دنيا.

0: حليب. مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقب.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلاً الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي نقطعت، البنزين غلي.
5: ضبط الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحك، مثل نغمة البداية.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني. من

0: إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بل بعجقة وبسمعك.
1: يقبضني مدينة.
4: ملعاني.
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
5: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

.com. أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني .com وكونوا

0: إنها الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
2: يقبرني موديلكن وألوانكن.
3: تخيل صوتك انتي دوا للناس.
4: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
2: لحظة انا شو بعمل؟
5: اعطيني عبوطة رولاتي، اعطيني عبوطة حبيبي.
2: يلا ها ها،
5: انتي عروس لبنان والله من القلب. هيدا
2: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
6: وتذكري حنا الذكرى
7: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 اف ام. بودكاست دور مع مي زيادة بلش معكم.
8: مرحبا، من أغاني وصوت كل لبنان برحب فيكن بحلقة جديدة من بودكاست دار معي أنا مي زيادة. بودكاست دار دردشة عفوية مع نجوم من ذهب. بلش العد العكسي، ساعات قليلة تفصلنا عن ليلة من أكتر ليالي الفن انتظارا. قبل ما يكتمل المشهد الساحر وقبل ما تنفرش السجادة الحمراء وتتوجه الأضواء نحو النجوم، وقبل ما يعلى صوت الموسيقى ويرفع الستار وتبدأ لحظات التكريم، هناك ورشة عمل ضخمة، تحضيرات دقيقة، تفاصيل كتيرة، تجهيزات تقنية كبيرة، وفريق عمل نشيط عم يشتغل مثل خلية النحل بإشراف منتج منفذ استثنائي من LBCI، وتعاون دقيق بين إدارة الميركس دور وكازينو لبنان لتكون ليلة من العمر تتصدر عناوين الإعلام اللبناني والعربي وتزين السوشيال ميديا بأجمل الصور واللحظات. بيسعدني اليوم استقبل عضو لجنة التحكيم الدرامية الممثلة القديرة الرائعة جوليا قصار والمنتج المنفذ والإعلامي رالف معطوق لنحكي عن كل شيء بده يصير بكرة بالحفلة بخمسة سبتمبر على مسرح كازينو لبنان. أهلا وسهلا فيكم، نورتوا استوديو.
9: أهلا وسهلا فيك ماي، وأنا مبسوط أنه كمان موجود مع ممثلة ونجمة قديرة مثل جوليا قصار، بنفتخر فيها أكيد بلبنان وبالوطن العربي. وتانكيو على المقدمة الحلوة، بس أكيد مش هنحكي عن كل شيء رح يصير بكرة.
2: أنا رح جرب.
10: أنا بدي أشكرك ماي على الاستضافة وهالرفقة الحلوة.
2: أنا بدي أشكرك.
10: وبدنا نقول له الله يبارك حفل بكرة إن شاء الله.
2: إن شاء الله كلنا عصابنا.
10: نعم، بيتعبوا كل السنة على هيدا الموضوع.
2: أكيد. عمل بهالضخامة يلي هيك اخذنا يعني كلنا شهدة الصحافة والنجوم ولجان التحكيم كلها على المسرح، وكلنا عم نتطلع بكرة شو بده يصير. قديش عم بيشكل ستريس على رالف وإكيب العمل وعائلة الميركس كمان؟
9: لكي خليني أقولك، مش ستريس، مسؤولية. لأنه أنا عادة ماني شخص بيعمل ستريس إلا إذا في مواضيع نافرة، في مواضيع يمكن عم بتصير آخر تكة مانا مهنية، هول الأمور يلي بتخليك تعمل ستريس. يعني أنا إذا حدا بالحياة المطلقة شافني عامل ستريس يعرف إنه في شيء غير مهني عم بيصير، هيدا اللي بيخليني أوقات يمكن أستفز أو عصب نتفة صغيرة أو كون بحالة يعني هيك شوي. بس اللي بيعرفوني واللي شغلين معي عادة بيقولولي إنه يعني قديش رايق بالشغل. فالمسؤولية أكيد كتير كبيرة. المسؤولية بتعطيك نوع من أنه أنت تضلك كل الوقت يقظة على أي غلطة معقول تصير، على أي ريسك معقول يصير على الهواء تما توصلي له. فهيدي أنا بس بحب أنه أقول لا، هيدي مسؤولية وبفتخر فيها، وبفتخر أنه حس فيها، لأنه إذا ما حسيت فيها يعني أنا شخص إذا بدك آخر همي، أو ما بالي بنجاح هيدا العمل، وما بالي أنه هيدا الإيفنت يكون على قدر توقعات العالم.
2: أكيد هو الواحد بحس بمسؤولية، هيدي قصدي، مش أنه خوف ولا ستريس. في مسؤولية كبيرة.
9: في ناس بتعمل ستريس وبانيك بالدومين وبتصير تعصب، ويعني لأن شاغرين مع يعني أنا
10: مهنة أعصاب.
9: أنا مثلت إكزاكتف بروديوسر من أول نهار، يعني اشتغلت مع إكزاكتف بروديوسر ثانيين، وبعرف في كتير أنواع منتج منفذين، وفي مخرجين بيعملوا ستريس وبيعصبوا وبيعيطوا وبيصرخوا. ماني من هيدا الجانر، يعني انا لاوصل لاشوف غلط مثلا كتير كبير، او مثلا تنقول يمكن شغله بالديكور تزعجني مثلا، معقول تخليني انه يمكن عصب شوي او انه عيط نتفه صغيره، بس انه حسس الاشخاص اللي قدامي انه هيدي فيها غلط او مسؤوليه، يحسوا انه انتوا عاملين غلطه. بس انه ما بحب استعمل هيدا الاسلوب يلي فيه عيط وصريخ.
2: لا، نحن ما بدنا عيط وصريخ، بدنا
10: يعني نكون قائد السفينة ولايف، منا هيني
2: أكيد
9: يعني. إيه، لأنه الفريق العمل يعني حتى يمكن جوليا لأنه شاغلة مسرحيات كتير، بتعرف أنه فريق العمل إذا بتوتري كله هو بيصير موتر وبيبطل يعطيك نتيجة، بينما إذا اشتغلت بطريقة فريندلي وفاميلي وحسستيهم أنه مثل ما أنت حامل مسؤولية، في مسؤولية عليكم تننجح كلنا سوا، رح يحطوا إيدهم بإيدك ويقدروا يساعدوك.
2: إيه، لأنه بالنهاية الكل مبسوطين أنه عم بيعملوا يعني عم بيطلعوا بسهرة كتير حلوة، ورح يكون فعليها أوديانس كتير عالية، فأكيد بيكون في حماس تما نقول ستريس. جوليا، السنة نورتي لجنة التحكيم الدرامية
10: حبيبتي،
2: وكلنا هيك بس نشوف أسماء كبيرة منضمة لعائلة الميراكس للجنة التحكيمية، منحس بالأمان ومنحس بالمصداقية، ومنحس قديش في احترافية عالية بين لجنة التحكيم. كيف كانت هالتجربة السنة مع كل هالأعمال اللي منا أي قليلة يعني اللي مرقت قدامكم؟
10: هلا هي أنا الميراكس عندي معزة خاصة إلون، هي تالت مرة بكون باللجنة، بس بقيت السنين ترجعت انضميت للجنة. وبالنسبة لي هيدا الميوريكس دار، ديجا الاسم ميوريكس دار بيعطي كتير أمل، بيعطي كتير حافز للفنانين، لللبنانيين، للعالم العربي. يعني قد ما عم نمرق بكوارث وبمشاكل وبأزمات، في عنا متنفس لشي حلو. طيب لبنان دايما حرب وأزمات وحرب وحرب وحرب، لا، في كمان في وجه جميل بلشت الناس، يمكن لو ما في وجود هيك نشاطات تنسى هالوجه الحلو للبنان.
2: صحيح.
10: بقى بالنسبة إلي أن يكون ضمن هالعائلة وساعات اللي بيتوفر للوقت، وفعلا أسماء منفتخر فيها كلها موجودة بكل اللجان الدرامية والإعلامية، ومثل عائلة كبيرة، وبالنهاية شو عم نحتفل بالمبدع يعني. لشو نحن عم نجتمع؟ مش تنقيم بمعنى انه لا هيدا بيسوى ولا هيدا ما بي، لا، ما هون في عدد كم هائل من المبدعين، وعن جد اجيدهم كل اللي جينوا. نحن صعب كان
2: الاختيار
10: هالقد، يعني صحيح نحن كلبنانيه الانتاجات خفت كتير، ويمكن معنا كتير اعمال، وعلى امل بصير كل بقول طب في الميراكس، بس ما كتروا الاعمال اللبنانيه، خليها. مين قال انه بالعالم العربي ما فيها تبرز هالاعمال اللبنانيه؟ خاصه هي كانت السباقه، اذا ما نرجع لورا لازم نرجع لها مكانتها وحضورها الدراما اللبنانيه، لانه هي بفتكر لها فضل على كل هالدراما اللي هلا عم بتصير يعني.
2: مزبوط.
10: اي بالنسبه لي صحيح اعمل قليله، لكن المبدعين كانوا كتار،
9: وكلبنانيًا
10: عم بحكي لبنانيًا، عربيًا أكيد كمان بصير صعب الاختيار لأنه العدد
2: كبير.
9: بس بتحسي حالك سيف لما تشوفي أسماء اللجنة، يعني لما تشوفي مثلاً جوليا موجودة، كاميل سلامة موجود، أشخاص أكيد. أسماء كبيرة، ما بدي فوت بالأسماء تما أنسى حدا، بس إنه
2: مرجع
9: إنه في أشخاص مرجع، دكاترة جامعات، ناس علموا الأشخاص يلي عم بيفوزوا،
2: ناس تعبوا على اسمهم، يعني ما أبدا بيساوموا على ولا شغلة،
9: وناس هن تقل بكل مسلسل أصلا بيشاركوا فيه، بيشقلوا العمل وبيشقلوا الأبطال يلي بيكونوا موجودين فيها. وجوديا يعني سنة الماضي كسرت القاعدة إذا بدك، بأنه هي أخذت الميراكس أفضل ممثلة لبنانية، عادة لأنه كان مربوط هيدا الموضوع شوي، ما بدي أعمم بعد كل السنين، بس أنه بأكتر أبرز السنوات تما كون عم بعطي معلومة غلط، بالناس يلي صغار بالعمر أو الناس يلي يونغ أو بس يلي هني بطولة مطلقة أو يلي بيكونوا على الأفيش بالصدارة، وتشز هيدا شوي الموضوع منه دقيق. يعني أوقات أفضل ممثلة فيها تكون يمكن قاطعة بمشهد وتاخد أفضل ممثلة، هلأ يمكن مساحة الدور بيلعب بمطرح لأنه حسب ما بيحطوا بخانات الأسماء وهيك، بس أنا بالنسبة لإلي أنه هيدا الشيء منه ضروري يعني.
10: وعفوق هيدا الشيء فاجأني انه كسرتوا هالقاعدة، هي مش موجودة بمصر، مش موجودة بفرنسا، الممثل ما له عمر، الممثل في عمل في انه هاي القاعدة كانت موجودة بس بلبنان، وهيدا الشيء خطأ. بقى انا انبسطت انه انكسرت، انه لانه اكيد في ممثلات بنفتخر فيهم من عمري او اكبر لما بيبدعوا بدور، ليش لا، ليش ما لازم هن كمان
2: نعطيهم حقهم.
9: مش طبعاً. بس قصة العمر، قصة انه مش ضروري بس الدور البطل اللي بقى تربح هي اللي أخذت دور الغرام أو الدور يلي بيتمحور أو بس الاسم يلي طالع أول اسم بالمسلسل، هيدا الشيء ما بيصنف أفضل بطلة، لأن في كتير ممثلات دفعوا حق مسلسلاتهم بالسنوات السابقة، مش عم بحكي حاليا، كرمالتا يحطوا أساميهم بالأول وكرمالتا ينجوا أعمال لنفسهم وكرمالتا يطلعوا، واليوم وين إن منهم موجودين نهائيا على الساحة وتبخروا مع الأيام. يعني.
10: ايه طبعا في التراكم والاستمرارية
2: هني
10: اساس
2: اكيد. ما انه عم نحكي عن حفل الميوركس دار اليوم ونجرب قد ما فينا ناخد من رالف نستفيد،
10: ايه
2: جوليان ساعديني عليك بكرة شو ناطرنا. قبل ما نروح بريك حابة اعرف منك انه الميوركس بدي مع الـ LBCI وبتاعد فترة عن LBCI ورجع بالسنين الأخيرة مع LBCI. كيف بتلاقي هالعودة للLBCI؟ شو قدر الميراكس والLBCI بهالتعاون الكتير وثيق بيناتهم يقدموا شيء جديد للمشاهد اللبناني والعربي؟
9: أول شغلة اللي كنا عم نحكي عنها أنه في قصص كانت بالنسبة لألي، مثلا كيف أفضل ممثلة، بهيدا الشيء يمكن شوي نشغل عليه مع الدكاترة أكيد ومع الـ LBCI، وكنا نفكر ونعمل برينستورم مع الليجين. بالنسبة لي وهجة الميوركس دايما موجود، بالنهاية هيدا إيفانت لبنان اللي نحن نفتخر فيه. كل إيفانت بيقطع بأبس أند داونز، مثل حيالة برنامج، مثل حيالة برودوي، يعني حتى إيفن برودوي يمكن مش تلفزيون، برودوي يمكن تجاري بقلب السوبر ماركت بيقطع بأبس أند داونز. فأنا اللي هدفي أقوله أنه اليوم مبين أنه آخر 3 سنين كان في تصاعد بالأفكار، كان في قصص جديدة عم تتقدم ولا مرة كانت موجودة، ما كان في يعني ما كان في هريران يعني بس تغيير أسماء، كان في دايما للعالم إنه ينطروا إنه السنة شو حيقدموا شيء جديد، شو حيخترعوا بالميراكس، كيف رح تكون العودة، مين البريزنتر. يعني كمان يعني أنا بالنسبة لي البريزنتر هو واجهة،
10: ما يخلينا نسأل رالف شو في شيء جديد بالميراكس السنة،
2: جديد السنة عم انت
10: جديد هلا ساعدك
9: هلا أنا
2: جديد على قصيرة التقديم، خبرنا عن
9: بما
2: التقديم.
9: إنه مثلاً بدك نحكي عن التقديم،
2: أنت هلا
9: التقديم مثلاً نحن تقديم السنة عم بيقدم ممثل
2: نجم
9: معتصم النهار إلى جانب الإعلامية مايا أبو الحسن يلي هي قدمت الريد كاربت لسنتين بالميوركس وقدمت سنة الماضي الباست أوف وكانت جيدة جدا بطريقتها. فحبينا شوي نكسر قاعدة أنه بس المقدم لازم يكون إعلامي، وأنا أصلاً عاملها بغير إيفانت لهيدي الخبرية، وشاركوا غير ممثلين بالتقديم يلي مثل ورد الخال ومثل كارمن لبوس بالزمن الجميل، بس كنت عبالي كمان تكون موجودة بالميراكس ويكون نجم عربي ويكون منه بس شخص على صعيد لبنان، علما انه نحن بنصدر كتير نجوم، وبنفس الوقت هيدا شيء موجود بالمهرجانات برا، يعني موجود انه بيشارك ممثل بالتقديم، مش دايما بيروحوا بيجيبوا بريزنتر بيقدم. نحن هيدا الموضوع كان بعده شوي انه البريزنتر والممثل بيجي بياخد جايزته وبيروح، فهيدا التنوع نحن بالنهاية كلنا بنحكي لهجة واحدة يلي هي اللغة العربية، يمكن الأكسنت تختلف، نحن بلبنان في الكسرواني بيحكي كسرواني والشمالي بيحكي شمالي، كل الكلمات نحن بنفهمها
2: طبعاً.
9: والنجومية أنا بالنسبة لإلي ما إلها هوية، والتقديم
2: تتخطى الحدود
9: يعني هيدا إنه واحد سوري عم بقدم، وفي ناس إنه نحن شفت أنا التعليقات، يعني أنا ما بتخبى ورا التعليقات
2: بلا طعمة على السوشيال ميديا، يعني ما لازم كتير،
9: لا أنا ما بقول بلا طعمة، يمكن هيدا رأي آخر، في ناس يمكن هالقد حبها للبنان

0: النهار وقاعد بفرنسا له أكتر من 4 سنين أو 5 سنين، كان أخذ الجنسية الفرنسية، معتصم النهار، مقيم بلبنان لسنوات عديدة
1: يعني،
0: وبيحب لبنان. فأنا بالنسبة لي لو نحن عنا دولة منظمة صح، ولو نحن ما منخاف على الطوايف تبعنا شو بقى تصير والانخلاط وهالقصص السياسية يلي الزواريبة ضايقة، كان أخذ جنسية معتصم النهار،
1: بيستحقها كل حال، نحبه كتير
2: أكيد. هلا يعني مشكلة الجنسية
1: صرنا بغير
0: محل بس إنه هيدا الواقع يعني، هن النساء ما عم يقدروا يعطوا جنسية لأولادهم خوفا على الديموغرافيا.
2: بفهم شغلي انه اللبنانيين لانه هو حفل لبناني يعني اكيد بينتظروا مؤتمر،
0: هو حفل عربي
1: عنصري،
0: هو حفل عربي، لو هو حفل تأسس لبناني بس بيكرم لبنانيين، هو حفل مؤسسينه لبنانيين اللي بينظموه لبنانيين، بس هو بالنهايه في مصريين عم يربحوا، سوريا عم يربحوا، وعراقيه عم يربحوا، من وخليجيه من كل مختلف الدول العربيه.
2: بس انه بتفهم رده فعل، لان بالنهايه انه انه اذا كان لبناني عظيم، اذا من وقت لوقت في نجم عربي حابين انه
0: 100% شارك، ما لنا غلط
1: اكيد، ما لنا غلط،
2: بس انه بفهم ردة فعل الناس انه يقولوا ليش مش لبناني اللي عم بنتي.
0: حتى اللجنة يعني لو في امكانية للناس، هلا في بعض الاسماء اللي منا لبنانية، بس لو في
1: اكتر
0: في
1: معنا.
0: سوزان نجمتين لو في بعد اكتر امكانية كان بيكون كمان بعد
2: أكيد. لان كل ما يتوسع البرنامج، كل ما عم بيفوت جنسيات تانية اكيد، كل ما بصير فيه تنوع اكتر اكبر.
1: على كل حال
2: ان شاء الله يا رب بعد يصير في توسع
1: اكثر واكثر.
2: طبعا
1: رح نتوسع اكثر بالمواضيع بس رح نتوقف بريك قصير وبنرجع مع بودكاست دور مع ضيوفي جوليا قصار ورالف معتور.
3: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

شوي هون تعبة ورتعة ورتعة لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: شو في؟ احكي لي ساكت. عمين عم بتكذب؟
3: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
2: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لأكل هيدا الكره
3: من فوق اللي بدعت لسانك.
2: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
0: ورجعنا معكم ببرنامج بودكاست دور مع مي زيادة.

0: رح نتوقف مع اتصال مع المخرج شارل شليلة يلي مرافق الميركس من سنوات طويلة واللي فيت بكل التفاصيل تبع الأعمال الفنية الموجودة بقلب الليستا الكبيرة اللي نحنا غربلناها واللي كل سنة بيفاجئنا بمدلي بيكون تكريم لراحلين أو مبدعين بطلوا معنا. شارل أنت معنا على الهواء؟
1: Oui, bonjour May.
0: Bonjour Charles.
1: Nicolas Jouffi, que la Julia ou l'Aral.
2: Bonjour, bonjour Charles, كيفك؟
1: Ça va?
2: شعر عادة وقد له بيقول لي افتح لي قلبك قد ما بيكون عندي طلبة قد ما بيكون عندي طلبة
1: لي قلبك عمول معرفة
0: هلا افتح له قلبك وخبرنا شو ناطرنا هلا بالسهرة لأنه دايما عودتنا أنك بتخص الميركس بمدلي بأصوات رائعة وبدنا نحيي كمان هون الفنان يوسف الخال بهالمدلي
3: صوته
0: ايه هذا صوته ليوسف سنة الماضي قدم تحية للراحل الكبير العبقري يلي غدرنا زياد الرحباني السنة شو ناطرنا هلا بعرف رالف هون رح يكمعنا شوي بس هيك عطينا هنت شوي
1: هو دائما بتسأليني سؤال يعني كيف بدي جاوب بس بدي اسأل
2: لا افتح افتح قلبك شاري ما في مشكلة احكي عن احكي عن المدلة
1: تحكي عن المدلة؟
2: ايه احكي عن المدلة
0: بكرة الحفلة يعني ما بقى في شي كتير نخبيه
1: في عنا قماج السنة للراحل الكبير يلي نحنا بالنسبة لنا عشنا على أغانيه فترة كتير كبيرة وفي عامل كتير ألحان ما كتير منعرف أنه كانت لإله
0: نعم
1: اللي مو وهبة الفنان الكبير يلي عامل ميات الألحان
0: أكيد
1: وخاصة لست فيروز
0: أكيد
1: فعندي مدلي تقريبا شوي طويل شي 5 دقايق موزع من أجمل أغاني الفنان في لمو وهبة بعدة أصوات أكيد عم يغنوه وأنت كمان عدة مفاجآت غيرها ضروري نحكي كل شيء هلا يعني لو فتحنا قلبنا على الهواء
0: أصوات نجوم أو أصوات جميلة واعدة
1: من اثنين أكيد دايما نحن من طاعم بس الأصوات حتى الواعدة أصوات جميلة جدا
0: هيدا شيء كتير حلو
2: يعني في نجوم مثل باسكال صقر مثل نادر خوري ساعدني شار لأنه أنا ما يعني مش حافظ الكل
1: كان نجار حدا صاعدي صبي صوته كتير حلو
2: في داني شامعون من الأصوات الواعدة يلي أصلا قطع بستار أكاديمي واليوم عم بينزل أغاني كتير حلوة
0: يعني مدلي رائع رح يكون لفنان كبير رحل عنا رح ننتظر بكرة ونشوف قديش عاملين تابلويات حلوة كمان معه أكيد
2: أكيد أكيد
0: مثل العادة
1: يعني بقوة هالراحل هالفنان الكبير قدام الغنية وحدة بغير مقامات وقدام بغير ألحان يعني قامت بفرد قطعة يلي نحن اليوم صرنا نفتقد لها شيء بتبلش غنية وبتخلص مثل ما بتبلش أكيد العمل التجاري بياخد شوي غير طابع بس اليوم الفن الأصيل الفن الحقيقي مو كلمة فن الأصيل صعبة يعني وكبيرة هالكلمة هي قد الواحد بيقدر يغوص وينزل ببحر اللحن والفن الأصيل يعني تغيري بقلب فرد غنية عدة أمور بياخدك لمطارح لمطارح لمطارح لمطارح وبردك للأول هذا شيء صراحة بنفتقد له اليوم هذا الشيء ما بعرف
2: حتى شعر مش بس مش بس شاغل على مدلي فريمو خليني أعطيه حقه لشعر لأنه هو جندي مجهول بكتير من الأغاني يلي يعاد تسجيلها لفنانين يعني بيكون عم يرجع يشتغل أو مثلا فنانين بيكونوا عاملين مدلي لكذا غنية نحنا ما فينا ناخد الغنية الأصلية ونمنتجها فبيرجعوا بيروحوا لعنده بيسجلوا بيزبطوا أصواتهم هو بيشتغل عليهم بيحضر كل تراك دقاء أزاد يعني أنا بعتبره صديق الإيفنت وبيتعب معنا كتير وهذا الشغل منه سهل بس بالنهاية يعني حاطين إيدينا بمي باردة لأنه شعر شليلة عم يشتغل على هذا الموضوع
0: شارل شليلة اسم كبير بعالم الموسيقى بس كمان شارل شليلة اسم كبير بالدراما اللبنانية. قديش تقتلها للدراما اللبنانية ومعنا هون قامة من ال...
1: والله كنت عم اسمعكم قبل بشوي وعم يعني عم تحكوا عن الدراما اللبنانية وعن العمل لل...
0: بوجود سجوليا خبرنا شو قديش تقتلها للدراما اللبنانية.
1: ما فينا نقول ما اشتقنا، بس الله يساعد هالبلد والله يساعد هالإنتاج. اليوم إذا بتعمل حلقة انتاجية حقيقية دراما ما بتقدر تشيل الدعايات حقا، يعني نحن واقعين بمشكل بلبنان، هيدا مشكل كتير كبير، والدولة عم تجرب ترقع بالتي هي. يعني نحن اليوم عنا اشتياح تركي،
2: بس الدولة شو عم بترقع؟ ما عم تعمل شي الدولة يا شهر،
1: يعني شو بدي
2: اشتغل؟ نحن اللي عم نرقع، الدولة عم تتفرج.
3: يا ريت ترجع التلفزيونات تنتج للبسي اول ما بلشت مثلا.
1: هو كله لكن لبنان كان كله عمره الاول، وهو الرائد
0: حتى ايام تلفزيون لبنان موعودين هلا انه
1: تلفزيون ايام لبنان الكبير، يعني ايام لبنان بصحته. نحن اليوم يرجع لبنان الفن ابن لبنان، اللبناني مغاطس بالفن، مجبول بالفن، بيقلق في الفن. ما فينا نقول اللبناني عيونه صوب الغرب وعيونه صوب الشرق، الوحيد اللي بيقدر يخلط هالخليط كله ويعطيه بصورة كتير حلوة كل عمره لبنان. هنا اليوم ناطرين بعضنا منقول بكرة يلا بكرة يلا بكرة نوقف شوي على إجرائنا انتاجيا. هيدا شيء منه هين أبدا، جايين نبكي على أمي بمقابلة.
3: لا أكيد، ولهيك لازم نحيي اللي صامدين على الأرض، يعني
1: جايين والحقيقة يعني مثلا كتر الخير والغلب اللي بيعملوا بالشبوله بالمكاري اللي معه بالعدية اللي معه بيقدر يوصل أنه يفرجينا هيك شيء. والتحدي أنه يفرجينا كل سنة بعد أكبر شيء مغير، مش مهم تعمل شيء حلو.
2: هيدا اللي بيميز شغل اللبناني خليني أقول، والإيفنتات اللي لبنان بتطلع من لبنان للعالم العربي، هي انه ما بتتكل بس على الابهار بامكانيات مادية، هي بتتكل على الفكرة يلي بتخلقها. انا دايما بقولها تي في مومنت يعيش سنين، لانه بالنسبة لي هيدا اللي بيبقى من الايفنت. العالم بعد سنتين وثلاثة ما بتتذكر شو كان الديكار، ولا بتتذكر كيف كانوا الطاولات والكراسي، بتتذكر اف مثلا فلان وقت تكرم شو عمل وشو صار. هول اللحظات يلي بتبقى عايشة. انه اليوم في لحظات تلفزيونية يمكن من سنة التسعين والثمانين وما قبل كان ما في ابهار بالصورة، كان يمكن الديكار ورقة، بس بعد هاللحظة بذاكرة المشاهد، وهيدي يلي بتعيش يلي غير مهرجانات بيفتقدوها كومبليتلي بالدول العربية، لأنه بيركزوا بس على الإبهار المادي.
1: صحيح.
2: وفيني
1: أقول لك في زيت شغلة صغيرة ماي
0: فضل
1: النص اليوم يلي عكل يلي عم يسمعني على أغاني أغاني، نحن بحاجة لناس تروح تتخصص بكتابة النصوص. نفتقد، أنا اشتغلت مع أكبر الشركات إن كان على الصعيد العربي بلبنان وبغير لبنان، حتى اشتغلت بأوروبا. النص يعني سألوا هيتشكوك مرة شو أهم شيء بعملك، هو المخرج الكبير يعني العراب إذا بدي، قال لهم ثلاث أشياء: النص. نحن بنفتقد لنصوص، وبنفتقد لنصوص تحكي لغة كل الشرق الأوسط. ما فيك تعمل نص بس للبنان، لأنه لبنان نرجع نقول ما بيقدر يقوم بحلقة لحاله، وتتحكي هالشرق الأوسط كله سوا، هالميدل إيست يعني هالدول العربية كلها بيختلفوا بالفكر كتير أوقات. قصة الحب والحب وحبيتك حبني تحبيني شبعنا. اليوم صعب أنك تحط شيء يشوفه الكل، يعني بلبنان لما عملنا أشرقت الشمس واو كل العالم بلبنان إنه غرمت الكبير والصغير، فضجوا الطرقات كانت عم تحضر. إذا بتحط هذا المسلسل يمكن بالعراق ما بيعني لهم، يعني يمكن ما كان في بوقتها عثمانيين عندهم يعني أو عرفت شو قصدي. كثير صعب، نحن بحاجة لنصوص، هذا الشيء كثير كثير كثير مهم.
0: هيدا نداء من شارل شليلة لكل المستمعين، لكل العالم عم تسمعنا، وإن شاء الله بالأيام الجاية يرجع كل شيء لمحله وما بيصح إلا الصحيح. شارل بدي أتشكرك على مداخلتك القيمة، وبدي إياك بكرة تكون عم تتألق على السجادة الحمراء اللي ناطرتنا بكرة بكازينو لبنان مثل العادة، ويعطيك ألف عافية. ونحن ناطرين نشوف بكرة لمستك الموسيقية والإخراجية على الأعمال يلي رح نسمعها بكرة.
1: وأنا بقول يعطيهم ألف عافية كل واحد وراء الكواليس اللي بيشتغل لأشهر مش لأيام ويحضر لهذا العمل، الناس بالنهاية تحضره بساعتين وثلاثة وتشوف هذا بياخد وقت تحضير كتير كبير. يعطيهم ألف عافية.
2: Thank you شارل، أنت واحد منهم.
0: مرسي شارل وشكرا على جهودك.
1: مرسي.
3: أنا حابة شوي علق.
0: ما أنا بدي أسألك أعطيك
3: هلا أكيد في معه إشي كتير معه حق فيها، بس في أجيال طالعة عم تتخصص من بشون طيب دعون نظموا لصناعة حقيقية.
0: قصدك كتاب؟
3: الكتاب مين قال ما في ناس عم تتخصص بأمريكا وبفرنسا وبأوروبا؟ نحن عنا مثلاً بكلية الفنون الجميلة بيخلصوا يمكن 3 سنين هون أو 5 سنين هون بيفلوا عدا اللي من غير جامعات، مش بس من عنا، يعني أنه عم بيصير فيه أكتر وأكتر تخصص. بس هل عم بينعطى فرصة لهالشباب؟ هل عم بينخلق منصة لهالشباب؟ تعوا فرجونا أنتوا شو بتعرفوا تعملوا وتيطلقون، كان بالكتابة كان بالإخراج كان بالكتير إشياء اللي بتعتبر نواقص بالمهنة. وين الصناعة يا عم؟ الصناعة بتفوت مصاري على البلد، هاي صناعة. هل وصلنا لمرتبة الصناعة بالدراما اللبنانية؟ ليه هالقد مستلشقين فيها؟ ليه دايما كل شيء غير لبناني بيبهرنا ونحنا فينا نشتغل ونكون عقدحنا وتكون وجه البلد؟ وأنا مع أنه لا، كل ما كانت القصص اللبنانية أكتر وأكتر، كل ما بتدق بأي مواطن عربي. الخصوصية بتجذب، قصصنا الحقيقية اللي من الأرض ومن واقعنا هي اللي بتجذب الناس. كل بلد يتميز بثقافته ويفتحها على البلدان الآخرين، بصير نفهم بعضنا أكتر كشعوب.
0: والدليل
3: يعني دليل بالعكس نكون كتير عنا خصوصية.
0: دليل اللي عم تتفضلي بتقوليه أنه في أعمال كتير رمضانية لبنانية بحتة جذبت المشاهد العربي صح. وكتير تعلقوا بقصصنا وهي قصص فيرما لبنانية.
3: ندعي يعني للغوص بالخصوصية اللبنانية أكتر وأكتر. يعني أنا ليش ما دايما أنا بقولها، الروايات اللبنانية وين على التلفزيون؟ وين بالسينما؟ ما في يمكن غير ليل كتير مثل مثلا بهيج حجاج عمل زنار النار لرشيد ضعيف وعمل عمل تاني. عنا روائع مثلا إلي أدباشي عامل الرغيف لتوفيق يوسف عويد. وينني هالروائع؟ ليش وينني؟
0: مش ما نرجع ننبشهم
3: مش ننبشهم، نكتشفهم للي بعد ما بيعرفهم، نكتب لهم سيناريو. هوليوود عشو قيمة أفلامها ثلاث أرباعها؟
0: صحيح.
3: نحن بنتمثل بالغرب. طيب الأفلام اللي ترجع للروائع العالمية وينني؟ اللي لازم يشكلوا مينيموم 50% من إنتاجنا اللي منه موجود، ونرجع نحيي الشركتين اللي واقفين على الجايون بعد.
0: أكيد
3: والله يقويهم يعني، بس بدنا شركات تانية.
0: طبعا بدنا شركات تانية، لكمان في منافسة أكتر وأكتر،
3: وكل التلفزيونات ترجع تلعب دورة بهذا الموضوع. الال بي سي تعمر ديكورات الال بي سي للدراما.
0: حملتك جوليا رسالة خاصة للال بي سي.
3: لا الال بي سي كله
2: الال بي سي كانت رائدة بهذا المجال بالدراما يلي عم تحكي جوليا. كتير مزبوط
0: طبعا.
2: بس بدنا ما ننسى انه ما في استقرار بالبلد وما في اعلانات تقدر تدخل مصاري. يعني كتر خير التلفزيونات انها بعدها قادره تكفي، لانه بالنهايه هيدا مجهود شخصي. واكبر دليل انه اليوم تلفزيون دوله ما انه قادر يكفي، فكيف المؤسسات الخاصه يلي من حالها عم بتقوم بحالها؟ يعني اذا دوله مش قادره تعمل شيء فبتلفزيونها، فشو بتحكي عن المؤسسات الخاصة يلي يعني كمان متعب هيدا العمل وبده مال كتير.
3: أنا عم بحكيك واقع، أنا بال 85 بلش دراما بالال بي سي بعز دين الحرب.
2: كان ما في سوشيال ميديا، كان جميع الإعلانات موجودة فقط على التلفزيون، كان في ناس بتآمن بتمول بدها تخلي لبنان ينهض. كان غير زمن وغير وقت.
3: متروكين يعني نحن
2: اليوم اليوم اليوم في بخر شو
3: متروكين.
2: ما في ناس عم بتضخ كتير.
0: لا في أزمة صار سنين،
2: وفي ناس تعبت كمان. يعني يعني في ناس حطت أمل إنه هالبلد بده يرجع ينتعش، بده يرجع يوقف على إجري، جربوا مرة واثنين وثلاثة، وللأسف يعني وجود هالطبقة يلي بتخليك تقولي خلص ما رح يتغير شيء. كمان في أشخاص فقدت أملها، يعني صار البزنس تبعها فقط خارج لبنان، تستثمر بأموالها خارج لبنان.
3: هذا اللي بيحزن شوي يعني.
0: يعني نحن بدنا نتأمل
3: أكيد
0: نتأمل وكل شيء يرجع لمحله ويضلوا الفن اللبناني عم بيضوي مثل جائزة الميركس.
2: هيدا يلي بيميز جائزة الميركس كمان إنه اليوم في إصرار دكاترة حلو مع إصرار المؤسسات الإعلامية إنه هيدا الإيفنت يستمر رغم كل سنوات الحرب. يعني من 2000 لل 2026 ما قطشوا ولا سنة صح. بكورونا بالثورة بكل السنين
0: بقطعت المزود
2: بقطعت المزود بكل شيء قطعوا فيه قدروا هيدا الشيء مجهود عن جد صعب. ومشان هيك أنا قلت إنه الإيفنت بيقطع بأبس أند داونز وبيقطع بأوقات صعبة. يعني تخيلي إنه مثلا تنقول هيدا الإيفنت منه مدعوم من شركة الطيران يلي هي تابعة للبنان يعني ما بيقدموا ربع تيكت. طب انه اذا هيدا ايفنت بهيدي الضخامة شركة الطيران تركة الدكاترة هن يتولوا هالموضوع وينبشوا على شركات سفريات او هن من السبونسرز يلي بيأمنون تيرجعوا يحجزوا التيكتين
3: ما بنساعد بعضنا كاللبنانيين
2: يعني وين هالمساعدة وين وين يعني هيدا ايفنت مش مفروض اليوم كل ايفنت لبناني بيكرم الوزارات تلتفت له المؤسسات الكبيرة يلي عم محتكرة شركات معينة بلبنان هي تكون عم بتساعد هيدا الايفنت تيضل واقف على اجري. اليوم اذا بدك تسافري واحد من فرنسا تجيبي اسم كبير تكرميه حق التيكت البزنس قديه من دبي قديه حق التيكت البزنس انه في قصص خيالية.
3: رأل في لبنانية ما اجوا السنة على لبنان ليه صار لهم سنتين ما بيجوا على لبنان العاديين اللي بنشوفوا عيالهم واللي هني نوعا ما هني عم بيحكوا شوي الحركة السياحية
2: وإذا بتشوف البلدان
3: المحلية
2: وإذا بتعمل سيرش نتفي صغيرة على البلدان المجاورة قدي بيفرق سعر التيكت من حيال لبلد على بلدان مجاورة بتلاقي انه اف ليش لهون بيوصلوا بسعر هالقد قليل ولهون بيوصلوا بسعر كتير عالي. ياريت حدا يوضح ويحط هالعلامة الاستفهام بشكل كتير كبير لأنه بعتقد أنه يمكن هول المواضيع بقى تنسأل على السوشيال ميديا لأن المؤسسات أنا بفهمها ليش ما بتقدر تسأل هول الأسئلة على صوت عالي.
0: أكيد في كتير أمور بقى بدنا نحكيها. بلشنا بالإشياء يعني البعيدة شوي عن
2: الميركس نرجع على الميركس
0: لأنه في وجع
3: لا بس كله وجع
2: كله بيصب لا
0: أكيد بس عم بقول أنا لأنه بعدنا أنه بده يخبرنا كل شيء عن الحفلة
3: إيه هيك نشوف المفاجآت التانية
2: أنا عم لهيك
0: عم لهينا شفتي هالاستراتيجية
3: بعدين وبالنص
0: لا أنا ما قلت بعدنا عن الموضوع أكيد هذا كله بيصب بذات الموضوع بس أنه أمور بتوجع نحنا بدنا نظهر شوي من الوجع
3: نرجع لشوية فرح وأمل
0: على الأمل ونتوقف مع بريك صغير ومنتابع بودكاست درو مع ضيوفي الممثلة القديرة والرائعة جوليا قصار والمنتج المنفذ بمحطة LLBC منتج منفذ حفل الميركس دور رالف معتو.
4: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس الأخوين شحادة بافو الشاعر حبيب بوعنطون وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
1: ورجعنا معكم ببرنامج بودكاست دور مع مي زيادة.

0: بدي استقبل على الهواء عبر الهاتف مطربة كتير منحن لصوتها الجميل ومنحن لحضورها كمان، ونحن السنة بالميركس دور كنا محظوظين انه تنضم لعائلة الميركس دور وللجنة التحكيم الموسيقية. باسكال صقر، اهلا وسهلا فيك ببودكاست دور.
1: يا هلا فيكم، ميرسي.
0: باسكال، أول شيء بحب أسألك عنه هو الشعار يلي السنة هو مزين حفل الميركستور يلي هو Back to the Roots Eye on the Future. قدي بيعني لك وقديش أنت عايشتي بالحقيقة؟
1: أكيد، يعني هيدا الشعار أنا عندي إياه من أول ما ابتديت مشواري الفني، كتير مأثرة بتاريخنا الفني العظيم. رحابني وأستاذ وديع وأستاذ زكي وأستاذ سليمون، بقى هيدا الشعار كتير مهم تنضل ننطلق منه ونعطي اشياء حلوة ومرتبة للناس. واكيد بهالفيرسيون السنة هيدي للميراكس فيها قولي دايما بالميراكس في هيك لفتة للكبار الحلوين اللي بنفتخر فيهم، وان شاء الله هالمرة في عنا لفتة للكبير استاذ سليمون وحده.
0: نعم باسكال، انت بين جيلين، يعني عشت زمن العمالقة وهلأ عم بتعيش زمن السوشيال ميديا والترندز وكل شيء مستجد على الساحة، وكل شيء عم تفرضه هالأشياء الرقمية علينا. انت هالشي عم تتماشي معه ولا بتفضلي الزمن اللي بلشت فيه انت اللي كان النجم عن جد يشتغل على حاله وبس يعرفه باسمه ياخد سنين وأشهر لحتى يطلعوا
1: العمل
0: ويستحقوا؟ بقى شو رأيك هلأ بالترينز وبكل شيء عم بيصير من حوالينا؟
1: بصراحة شغلة عم بلاقيها صعبة، يعني أوقات ما بقعد أعرف حالي وين أنا فعلا، مثل ما عم بتقولي إنه بلشت بالقديم وهلأ بهيدا، ما بقى عم بعرف شو بدي أعتبر حالي أنا، جيل قديم ولا ما بعرف. يعني اكيد بتمنى يا ريت هلا، لانه تعودنا على القديم وعلى مثلا، اعطيك مثل صغير، وقت كنت كون مع استاذ بيس رحباني او استاذ منصوره او استاذ ملحم او استاذ وديع مثلا، يتلفن حدا من قبل فنان انه بده ملحن او شيء، لما يخلص التليفون هو يقول لي شفتي عجبك، بدل ما الفنان يحكيني دايركت عم يبعث لي حدا يحكيني مثلا. يعني ما كان في هالترند مثلا انه في مدير اعمال، وانا بعدني ماشي بهالطريق. هلا اكيد عم لاقي صعوبه، بس انه تعودنا هيك وما بعرف، يعني ما
0: عم تحاولي تتاقلمي
1: مثلا شركات لبنانيه كتير مرتبين ونشتغل معهم. هلا اجت الشركات العربيه اللي اخذت السوق وغلت الانتاج واهتمت بنوع واحد بالفن، يعني كمان اكيد حلو، يعني الناس بتحب تنوع، بس نحن صرنا عم نجاهد ونكافح لنستمر بهالطريقة القديمة اللي نحنا تربينا عليها. يعني
0: شي مش هين، بس شي عم نعيشه بدنا نتأقلم معه.
1: ايه مجبورين. ما هاي
0: باسكال، بدي ارجع اسأليك عن تجربتك السنة بالميركس دور كعضو بلجنة التحكيم. شو اضافت هالتجربة هيك على سجلك الذهبي كمان يلي كله نجاحات
1: حبيبي؟ هلا هو انا يعني عاده ما كثير كنت بطلع على الاشياء الجديده، بس انجبرت هالسنه لانه كنت مع كل اللي موجودين بالجوري اني اكون معهم، وهي مسؤوليه يعني مش هينه، نعرف ننقي صح.
0: صرتوا انك مجبوره تسمعي اشياء انت ما بتسمعيها عاده.
1: سوري.
0: صرتوا انه انت بتصيري مجبوره تسمعي انواع موسيقيه انت ما يعني منك اصلا بتسمعيها.
1: ما هي
0: نعم.
1: طب شو بدك تعملي؟ انه بس ليكي في كثير شباب وصبايا عم بيعطوا حلو.
0: نعم.
1: فعلا بعطي اشي حلوه وان شاء الله نكون نقينا صح، لانه مسؤوليه كمان تعطي اللي بيستحق تعطي صوتك. يعني
0: وشو رايك بالترندز اللي عم بينزلوا هلا على الساحه الفنيه؟ بتامني بالترند؟
1: شو يعني بالتحدي؟
0: يعني لما بيكون في نوع موسيقى دارج او فنان عمل شيء طلع ترند، طلعوا السوشيال ميديا كله عم بيحكوا عنه، ويمكن ما يكون عنده المقومات الصوتيه او الموسيقيه او الفنيه اللي بتاهله ينحكى فيه كتير، وفجاه بيصير نمبر 1.
1: ما هي صار لنا زمان، صار لنا 20 سنه بهالوضع نحن.
0: بس هلا زايده زايده كثير يعني
2: بعصر السوشيال ميديا زادت
0: زايده هلا اكثر. شو رايك بهال يعني برايك يعني هالانواع بتضلها بخانه الترند ولا
1: هلا بدك يعني بما انه الانسان صار هو قادر يفتح ويب سايت وهو صار قادر يفتح صفحه واكاونت وكذا يعني ما فيك تلجمي ملايين العالم انها تعطي رايها او تفوت بغير مجالات مش مضبوطه او شيء يعني ما بقى فيك تضبطي شيء. هلا اللي بدهم يتسلوا بالترند يتسلوا ماشي الحال يعني ما فينا نفرض شيء بقى مثل قبل ونراقب يعني
3: هلا صار في شيء اخطر الاي اي هلا بالفون
1: الاي اي مصيبه هيدا مصيبه
2: يعني هو ما انه خطر اذا نعرف كيف يستعمل
3: اغاني وحتى اشخاص منهم حقيقيين
1: يعني حتى جوز اختي هذه شراره قديش موزع عظيم وكذا بيقول لي عتلان هم صرتي عم تعطيه جمله صغيره للاي اي هو بيعمل لك الغنيه كلها صح. يعني رح نقعد بالبيت ومره اختي بعثت لي غنيه بالفرنساوي عم بتغني اماتور يمكن اسمها انه لاختي انا فكرت حرام مش فنانه و واختي مش فاقت لي قالت لي لا عم سمع فيها تشوفي انه هاي اي اي عم بغني
0: ايه كمان الاي اي صار بالصوت بالموسيقى بالتوزيع
1: روعة
0: بالاخراج ايه صحيح دخل
1: معقول بس
0: دخل على كل المجالات وفرط حاله
2: هو صحيا لازم يعني بدي لك شغله وقت تبلش الانترنت وجوجل وكل هالقصص بكل مره كان الانسان ينقذ من هيدا الشيء الجديد بس انا برايي مع الوقت كله بيتنظم لصالح خدمه الانسان مهم يعرف كيف يتنظم وما يحل محل يعني مثلا في سيريز عم بتنعمل بممثلين فيك بالاي اي طب ما هذا الاحساس ناقص في قصص بتنعمل غلط بس اليوم اذا الاي اي مثلا عم بيطور لك الجرافيكس عم بيساعدك لتنظمي كم شغله اذا عم بيصغ لك ايميل مثلا تا انت ما تقعد تضيع وقت تكتبيه انت حرف حرف بس انت عم تعدلي عليه هول القصص مفيدة بتسرع لك نمط معين بس انه هو يحل محل المؤلف ما هو مجموعة افكار من ناس انا بالنسبة لي انه كل شيء ببلش هالقد قوي بعدين مع الوقت بيرجع بيتنظم بطريقة رايقة
1: ان شاء الله
2: وبالنسبة لموضوع الترند يعني هيدا يلي بعتقد انه الميراكس واللجنة بيحملوا مسؤولية كتير كبيرة في وكلنا سوا انه في كتير قصص بتطلع ترند
1: إيه بس هلا بدي اقول لك شغله جوجل مثلا عم تحكي عن جوجل وهوديكي كانوا عم بيساعدوا الانسان يعني الانسان عم بيحركهم بس صاير عندك
2: الاي اي بس اول ما طلع في ناس كتير انتقدت انه ما بقى العالم تقرا كتب ما بقى تروح تجيب الجريده لتنبه ما بقى بعدين صار مع الوقت انه لا انه هيدا اوكي ما
0: مساعد
2: منه يعني اول شيء
1: فعلا بقى في ناس عم تقرا
2: شو عم يعمل جوجل خرب الناس انه ما بقى في صحافة ما بقى في مثلا مجلات ما بقى في بس مع الوقت صارت المجلة رقمية بيحطوا الدعايات على الهيدا بعد العالم هي بتكتب الارتيكل يعني مش كل شيء ننقذ منه بعالم التكنولوجيا نعرف كيف نعمل ادابتاسيون لهيدا الموضوع
3: مجبورين يعني. مش نعرف مجبورين خلص فرض علينا بس انا مع انه مع الايقاع اللي قبل صراحه
2: انا مع الايقاع انه هي كل شغله لها سيئاتها ولها حسناتها
0: انت بعدك كلاسيكيه باسكال
1: انه مين بعد بيروح على الديكشنير كله بيروح على التليفون مين بعد يفتح
3: حساب حتى نحن
2: بطلنا تتذكري لروسيا باسكال
1: الله لهذا كتاب الكونجيزون
0: البوتي روبان
1: الله او اسمع يا رضا يا عبد الله
0: على كل حال مثل ما قال الشعار باك تو ذا روتس اي اون ذا فيوتشر اذا عرفنا كيف نجمع بين الاصاله وبين التحديث بكل شيء بعتقد تكون نتيجه حلوه
2: احنا عاملين كليبات كثير حلوين بالاي اي لاشخاص غدارونا ورحلوا تحيه بس شخصيه وحده عايشه رح تكون هول الكليبات كثير حلوين وابدا يعني لا بيأثروا على ايماجتهم ولا بيأذوا اكثر ما العالم حتنبسط وحتحس بنوستالجيا وتقول اف انه شو حلو نرجع نشوفه نشتاق لهم
1: حلوين هول مضبوط
0: في كثير اشياء حلوه رح نشوفها باسكال نحن وياكي وكل المدعوين والنجوم على بحفل الميركستور بكرة
1: بهمة الشباب ورالف، يعطي ألف عافية.
2: الله يعافيك.
0: أنت كمان لأنه ساهمتي بكل
1: وما بيذكروه كمان لرالف، ما كتير بيذكروها. أنا بتضايق حرام لأنه مثل المجهول.
2: أنا دوري ورا الكاميرا، مهم الإيفنت يطلع ناجح وكل شيء تمام.
0: هو شغله لرالف اللي عرفه أكثر على الناس اللي ما كانت تعرف شو يعني منتج منفذ، لأنه بهالسنوات اللي اشتغل فيها للميركس عن جد اجا بافكار كتير جديدة وبرهلنا انه الجيل الجديد ما خبرة الناس المرأة بيقدروا يعطوا كتير نتيجة حلوة.
2: حسيت انا الاي اي
0: عم تحكي معه من وقت للتاني.
2: كلنا
0: مشغولين.
2: كل العالم عندها تشات جي بي تي على تليفونها او عندها اي شيء ريليتد للاي اي
3: او الميتا
2: 100%
3: الواتساب.
0: طبعا مهم النتيجة ومهم مثل ما قلت نعرف نحن نستخدم هالشي بطريقة حلوة. بدنا نودعك باسكال سائر ونقلك انه نعطينك بكرة لتكوني مع عائلة الميركس عم بتضوي مثل الشمس بأناقتك وبصوتك الحلو.
1: مرسي يا حبيبي، مرسي بكو،
0: مرسي لك.
2: انا بدي ضوي على شغلة قصة الترند لانه حكينا فيها سريعا. بدي قلك شغلة، هيدا اللي بيميز الميركس انه وقت تحضري الحفلة ما بتشوفي أغاني ترند هابطة يمكن بعد سنة العالم تنسيها أو أشخاص هابطة عم بتقدم أغنية ناجحة.
0: في ليفل معين ما بين أبدا.
2: مشان هيك يمكن في ناس هلأ ناطرة بالحفلة تشوف كتير فنانين معينين هن هلأ مبسوطين فيهم رايحين فايرل عم بيحاولوا أرقام طالعين بأرقام قياسية عم يعملوا حفلات عم
0: بيشربوا
2: جمهور. بس نحنا بنعرف إنه هول مومنتس يعني زمنيين لهيدي الفترة ما فيك أنت تجي تعطيهم ميراكس وجايزة وتحملي ضمير الإيفنت بالسنوات اللاحقة أنه أنت كيف عطيتيهم هيدي الجايزة بهيدي السنة لو كانوا عاملين نجاح مؤقت. فهو هون اللي كتير إذا بدك بنمشي بين النقط وبين الفواصل أنه الأغنية يلي بتكون ترند ما نكون نحن منقشع انه هيدي الاغنية رح تضلها لمدى العمر عايشة. مش هيك انا اذا بدك دايما بقول باوقات
3: تدرج هون شغلة الليجين بالنهاية
2: يعني كل شيء له مودة، كل شيء له مودة. مثلا اليوم يمكن شو عرفني المحلات كلها تنزل اوتفت مودة يصير اوكي، بس بنفس الوقت الانسان بده يفكر اذا رجع شايف هيدي الصورة بعد 10 سنين ما ضروري يقول انه انا كنت لابس على الموضه بسنه 2026، بده يقول هلا انا طول عمري كنت مرتب. فهيدا اللي لازم ينطبق على الميركس انه يضل دايما عم بيقدم الاشخاص المرتبين ويلي عملوا اغنيه لو لايت تكون حلوه وبتتذكريها.
0: بدي اقول انه ترند مش معنى شيء نيجاتيف، ممكن يروح يكون ترند دارج وعلم ويكون خفيف ومهضوم العالم حبته.
2: ايه مثلا في كتير اغاني مثلا لما بمشي على الرصيف اوكي بعدها لليوم العالم بتغنيها، هاي عاملينها الرحابنة، بس انه هي غنية فيري لايت مع فنانة يمكن عملت غنية وحدة حبيبي بحب التش، هاي غنية فيري لايت بس بعدها لليوم العالم بتغنيها
3: ما اثر عليهم الوقت والزمن.
2: فهون انت بدك تعرفي اي غنية هي لايت واي غنية هي تشيب وفيها كلمات تشيب وفيها ايحاءات وفيها قصص بلا طعمة، هول اللي بدك تعرفي تميزيهم.
0: جوليا حكينا عن الاي اي بكل شيء عمل عم بيصير هلا، فني تحضير توزيع انتاج اخراج انتاج، ما بعرف فات على الانتاج او بعد ما بعرف.
2: الاي اي اكيد فات اليوم في ثلاث دعايات للميركس معمولين بالاي اي
0: صح عم نشوفهم يعني بتقدر تميزه
3: عم بيوفر يمكن
2: مش
3: كلفه
0: لا
2: او الاي اي المرتب بدك تسخي عليه بيكلف يمكن بيكلف نفس الشيء بس بيوفر وقت، يمكن في قصص بالصورة بتعطيك إبهار مثلا بالحقيقة يمكن ما بتقدر تعمليها، علما انه هون بدك تعرفي تختاري بين الاي اي يلي ما بيضرك يلي اذا مثلا اذا ما فيه احساس بتقطعيه، اذا بده احساس ما
0: بتقبليه للاي اي بالدراما بلشوا يعملوا مسلسل.
3: لا انه اذا بدي اتقبله يعني محيط الممثل يعني قضيتي على الممثل اكيد لا.
0: هلا في كثير
3: هلا كمان عم بيعملوا كليبات اي اي
0: كليبات شفناهم
2: بس كليبات يعني ما لنا مضره قد المسلسلات
3: يعني الاي اي خطورته
2: لانه اذا بتستعمليه مثل الكروما منه غلط.
3: اي بس خطورته للاي اي بده يفرجيك كل شيء بيرفكت وبتنجذبي له، يعني مثل هو اللي بتشوفهم على الانستا البيبي اللي بيخبرك، طب ما هيدا بيبي بهالوقت ما بيحكي كل هيدا الحكي.
0: صحيح
3: بذات الوقت بيجذبك تقولي شو مهضوم، بتصيري بتتعلقي فيهم إيه يعني عم تتعلقي بشيء منه حقيقي، يعني منه واقعي.
2: صح
3: يعني عم تنمحي الصورة الواقعية الحقيقية للإنسان، لأنه هالقد نحن رايحين للكمال إذا بدك بكل شيء، عم نقضي على الحقيقة المضبوطة لواقعنا.
2: بس مثلا
3: لطبيعتنا نحن البشرية
2: دعاية مثلا back to the roots وتفرجي انه جذور عم بيكونوا جائزة أميولكس، اول شيء ها كانت تنعمل بالجرافيكس
3: هلا هاي حلوة،
2: هاي طول عمرها تنعمل بالجرافيكس بس صارت بتعطيك اياها بنتيجة افضل بطريقة اسرع
0: اعلى بتقنية.
3: هاي انا ماني ضد هالاشياء الجرافيكس، عم بحكي الممثل قديه بعد بده يبقى موجود بوجود الاي اي.
2: مثلا باعلان معتصم ومايا اللي بيلاحظوا نحن ما خلينا معتصم، كان فينا نخلي الاي اي يحكي بصوته ومايا تحكي، ما خليناهم يحكوا لانه بالمطرح معين يمكن نروح على شيء فيك، حطينا فويس اوفر عم بيعلن الاسامي وفويس اوفر كان حقيقي اللي هو نيكولا داغر، بس ما جينا حطيناهم هن عم يعملوا حكي. بدعايه الريد كاربت نحن صورنا عن جد كارولينا دي اوليفيرا، رن سلامه، ماريا بطحيش، ماجد العجلاني،
3: انزشتوهم هلا افكتس، اذا عم تعملوا افكتس اوكي بس لازم العنصر البشري يكون حقيقي 100%.
2: مشان هيك الواحد لازم يعرف كيف يستخدم هاي دور القصص الجديده التكنولوجيا الجديده، مش انه يصير مثلا يعني مثلا انا هون في وجه انتقاد علني لقناه النهار او لصحيفه النهار يلي استبدلت الريبورتر الحقيقي واستبدلت المذيع الحقيقي
3: في مهن يعني بدها تطير وعم بتطير
2: بي اي، ويمكن يوما ما تعملها مؤسسات تانية كبيره، ويمكن يمكن بالمؤسسه يلي انا عم بشتغل، انا عم بحكي هون راي شخصي، انا بالنسبه لي النهار يلي أطلقت أهم أسماء يكتبوا، يمكن بعد في أشخاص عم تكتب بس بيقدروا يلاقوا أشخاص تكون أمام الشاشة، مش يصير الـ AI عم بحل محلة. وأنا هيدا الموضوع إذا بدك كان مطروح بقلب الميراكس إنه ينحط مذيع AI، أنا كتير عرضته إنه يدخل، عرضت لأنه أول شيء تحمست للفكرة بعدين فكرت فيها قلت لا انه كيف يعني مذيع من الاي اي،
0: كان عندنا روبو
2: يشارك، والروبو فات باول الحفله وجهنا منه فكره انه هو اجا بده يقدم الحفله عمل ايرور انه هو ما بيقدر يقدم الحفله، واستقبلنا النجم وسام حنا بالحفله يلي كمان يعني ما بيقدر يعمل هيدي المفاجآت. الروبو يعني
0: بحكي عن المفاجآت
3: في اللحظات اللي بتخلق بالساعة ساعتها، يعني
2: جايزة شكران مرتجى وجايزة ليان نمري ما كان قدر يعملها الاي اي ولا الروبو، كان طلعت كتير فيك يعني. وسام حنا حط وقتها كوننا نحن الفكرة بالمكتب، وسام حنا ترجمة صح على أرض الواقع، فهيدا الموضوع كتير أساسي. يعني
0: حكيت عن المفاجآت وبقى عنا وقت بدي اخذ منه
3: اعطينا شيء هيك
2: في مفاجآت.
3: لا شو
2: مفاجآت؟ المفاجآت يلي بلشنا فيهم السنة الماضية انه اشخاص تتكرم فجأة رح تكفي هيدي السنة. ليرات الذهب قصدك؟ انا ليرات الذهب يعني منا كانت كتير من الشيء يلي انه بالنسبة لقلي كتير
0: بتقعدوا،
2: بس بدي اقول لك شغلة، نحن مشكلتنا اللبنانية بنقعد ما بنتفاعل مع الموضوع. مثلا شوفي راغدة درغام يلي هي فكرة اجنبي ومعاشة بامريكا، دغري تفاعلت مع وسام وقالت له انا بدي اربح، انه راغدة درغام بحاجة لنكلس او بحاجة لايرة ذهب، بس نحن عنا بعدنا اللبنانية انه بدنا نبين سناب وبدنا نبين انه قاعدين ولا نحن كيف بدنا نقول. هي كانت مسحة طريفة حلوة بس الجمهور اللبناني الشعبي بيتقبل هيدا الشيء بيتفاعل معه، نجومنا لأنه في كتير منهم متخبيين وراء وجوه من الفيكنس ما عرفوا كيف يتلقوا الموضوع.
0: بالنسبة ل
2: بابا يمكن تعرضيني
3: أنا
2: بس أنا بالنسبة يعني لإلي إنه الواحد فيه يخدها بمزح بغض النظر فيهم يعتبروها لا غلط شو اللي انعمل إنه مثلا في كتير ناس قالوا يي وسام كيف خلى سارة أبي كنعان وماجي بوغصن ويوسف الخالي ونيكول سابا يبوسوا بعض يا أخي هم جوازين ليش لا إنه إذا صارت هيدي المسحة روحوا احضروا ألن وقتها قدمت الأوسكار
3: لحظات رومانسية
2: فوت الدليفري بيتزا اخترعت أول سيلفي
0: عملت
2: شكران مرتجى أنا بالنسبة لي هو أجمل تكريم قطع من 2000 لل 2025 بالميراكس
0: رجعنا شفناها بالميراكس دور
3: رجعت حكيت كمان
2: كان تكريم حقيقي وهيدا يلي بيدل إنه في كذب بغير مهرجانات يلي بيقولوا لك إنه عم يجوا والنجوم ما عم يعرفوا وعم يتكرموا فجأة
0: كله عارف
2: يلي هو ولا بتشوفي هالردة الفعل طالما هيدا ردة الفعل يلي على القليل يكون فيها نتفة يعني اللي يعني نمر نقزت يمكن ما عملت ردة فعل شكراً مرتجة كل إنسان عنده مشاعر معينة يلي ما بيعمل هيدا ردة الفعل أنا بقول للجمهور تأكدوا إنه كل شيء ملعوب ومدروس
3: هلا أنتوا الرابحين نوعاً ما بيعرفوا
2: في قسم كتير كبير
3: بيعرف. يعني هيدا معروفة
2: نحن سنت الماضي بس شكران وليليان نمري ما كانوا
3: عاملوا
2: 100% السنة بعتقد حيكون في ثلاث أسماء مش اسمين
3: اوكي بس هلا بالطريقه اذا ندعوا حيبلشوا يشكوا
2: لا هن ندعوا هو ما ندعوا كتير ناس ما لنا ربحانه
3: اوكي
2: فضايع الطاس
0: الحمد لله في مشاركه اليوم صح. السنه من ناس
2: وبعتقد سنه الماضي اللي صار هو سربريزات شجعوا هيدا الموضوع يرجعوا يصير ويجوا هالناس
0: قبل ما اختم سريعا كلنا رينا وانبسطنا انه في عوده للنجم
2: ميجا ستار باسم
0: ميجا فغالي. ستار فعلا باسم فغالي
3: في تكريم
0: عودته
2: صح وفي بيرفورمنس أنا بالنسبة لي من 2000 لل 2009 وقتها كان يطل باسم بالميركس دور كانت العالم يعني كانت البي سي تأخر طلعت باسم كرمال تضل ضامنة نسبة المشاهدة لأن كانت هلقات العالم تنطروا بالميركس تحديدا كمان بينطروا بكل المطارح بس بالميركس كان عنده نوع من السبيسيال لأنه النجوم كلهم قاعدين صحيح. عم يحضروا بنفس الوقت فهيدا كان يخلق تفاعل حلو على المسرح عودته السنة بالميراكس هو موجود أكيد بكل البرامج التلفزيونية وبحفلاته عودته على الميراكس كان لازم تكون موجودة أنا إلي ثلاث سنين يعني عم فكر بهيدا الموضوع والسنة أبصر النور
0: يعني نحن تشوقنا يجي بكرة
3: خصم بعد زمان يعني حلوة طلتو
0: تشوقنا يجي بكرة
3: بعد كل هالسنين يعني
0: كل هالمفاجآت نشوفها لايف على شاشة الـ بي سي آي اللي رح تضوي بوجود النجوم المثلك جوليا مثل ما ضويت اليوم استوديو أغاني أغاني أنا إلي الشرف أنه شاركت بهذه الحلقة وكمان بدي أتشكر رالف
3: سحبنا شوي من رالف
0: سحبنا شوي من رالف خليهم يحكوا خلى باسكال خلى باسكال وشال كمان يخبرونا عن المفاجآت بس بعرف قديش وقته ضيق يعني كمان بدي أتشكره لأنه قصصنا بالوقت
2: شكرا لك معي بالنهاية كل شيء بيساعد لترويج ونجاح هذا الحفل أنا بحب كون موجود فيه وخاصة إذا يعني كمان جوليا ضيفي أنا جوليا بحبها كتير إنساني قديرة
3: متبادل
2: أنا أسأليها كيف كمان بصر عليها تطلع معي صح. ببرنامجي لأن كل ما أشوفها عاملة شيء ناجح بحب كون عم
0: جوليا من, جوليا من النجوم اللي بتشوفها بالتمثيل وبالحقيقة ما في تمثيل
2: صح.
0: يعني على طبيعتها
2: 100% ما غيرتها النجومية
0: أبدا بعدها مثل ما هي
3: ما في محرز
0: بعدها بنحبها قدام الشاشة وبرات الشاشة أنا كنت اسمحوا لي أتشكر دكتور زاهي ودكتور فادي
3: تغزلتي فينا لازم كمان نتغزل فيك
0: يعني
3: الاستضافة الحلوة وهالأصفر
2: هالأصفر وجمالك
0: مرسي كتير بدي أتشكرهم على كل جهودهم بدي أتشكرهم على ثقتهم كل هالسنين نحن سوا عم نشتغل أنا بعرفهم من 2010 ومعهم باللجان وكمان بهيدا البرنامج اللي عم بيضوي على كواليس الميركس دور وبدي أتشكر ألسي بدور ومايا شليطة كمان على دعمهم وكمان مساعدتهم بإنتاج هالبرنامج
2: اسمحي لي بس وجه تحية للشيخ بيير الظاهر شيخ رندا الظاهر والشيخ جوي الظاهر يلي كمان هن اذا بدك
0: سبقتني انا كنت
2: فهمانين فهمانين وضع البلد فهمانين وضع المراكز
3: وقادرين يستمروا
2: يدعموا اي ايفنت لبناني هدفه يوصل للعالم العربي ويكون اكيد ايفنت يعني عنده وزن. نوع من الوزن اكيد فعم بوجه لهم تحيه كثير كبيره لان نحن يعني انا موجود انا موجود بهالهمه كمان لانه هن بيدفشونا اذا بدك تنضل نقدم الافضل
0: انا بدوري بدي اتشكر كل وسائل الاعلام اللي وقفت معنا وواكبتنا بهالرحله الذهبيه وخصوصا اذاعه وتلفزيون اغاني اغاني صوت كل لبنان وبدي حيي كل فريق العمل بأغاني أغاني اللي كان معي بهالمشوار ببودكاست دور بدي بلش بلورا صليبة جيال سلامي محمد جابر إلي نوار نويل وإن شاء الله ما أكون نسيت حدا بدي أقول لهم شكرا على كل شيء قدموا لي وسهلوا لنا الشغل سوا واسمحوا لي كمان اتشكر دكتور زاهي وفادي من جديد واتشكر إلسي بدور ومايا شليطة بدي اتشكر داني لحود وكارين سابا على اهتمامهم باللوك الخاص باليوتيوب ما فينا صرنا على الهوا كمان طبعاً. صوت وصورة موعدنا بكرة بصالة السفرة بكازينو لبنان مع أجمل سهرة رح تسحرنا وتاخدنا لعالم مليء بالفرح والأمل وأجمل صورة عن لبنان الحلو
2: ابتداء من الساعة 6 على ريد كاربت
0: صح ما حكينا عن ريد كاربت ما صار في وقت بس شوفونا لايف بكرة على الـ LBCI وشوفوا المفاجآت والجلامور كله على السجادة الحمراء شكرا وإلى اللقاء
4: عبالي أغاني طيرني بسواري عالم تاني
3: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا
5: قال له سامية وجاي من الشام من الشام جاي سامية
3: تفضل
6: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى
7: بل بعجقة وبسمعك
3: يقبرني مضيئة
7: والعاني
3: هيدا أجواءنا هيدا برنامج والعاني هيدا إذاعة أغاني أغاني
8: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM
3: والعاني
8: جديد مريتا

0: موريتا موريتا.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: الواحد على التيك توك هيك بيكون الانتاج لوين وصلنا.
1: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
0: يا الله
2: مسكر السر.
0: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
3: لاحظين قد في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
0: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
4: صارت ستة مع شرب السعادة من التنة للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: Halib. Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara. Officially hosted by Zouk Mikhail Municipality in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك كستورة رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار جمعة وسبت الساعة

نانسي عجرم، شهدي يا دني.

0: إنها الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: ولاني ولاني
3: يقبرني موديلكن وألوانكن.
4: تخيل صوتك انتي دوا للناس.
5: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وإنت كتير مهضومة؟
2: لحظة أنا شو بعمل؟
6: أعطيني عبوتة رولاتي، أعطيني عبوتة حبيبي.
2: يلا ها
6: أنت عروس لبنان والله من القلب هيدا.
2: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكن. كلنا بالسيارات إيدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
7: وتذكري حنا الذكرى.
8: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

عشرها لا بيخلق بعد فترة لما ما فيك تسيطر ولا حتى

0: هو الحليب.
1: عم حس اني غريبة.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
3: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
2: تلاتة أغاني طرب
4: لأيام اللي راح.
2: الأربعة أغاني ريترو.
5: آسف حبيبتي الوقت فات.
2: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
6: جوا قلبه وجوا نايف.
2: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: أسبك.
1: كبرت كبرت كبرت تعبولت تعبولت
2: هرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بل

0: خير، شو في؟ احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
1: من فوق ليه بدعك لسانك؟
0: لأكل هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
2: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
3: انت لو كنت بتهتم
4: لأول مرة لايف تي في ريميكس
3: ما خصمك وبدا مش طايقة
4: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
5: انتو عليكم
4: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني.

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك لو انه تسامح لما تعش

0: إنها الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بل بعجقة وبسمعك.
1: يقبضني مدينة.
4: والعاني
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

.com. أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني .com وكونوا أقرب للنجوم.

0: صارت ستين
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس كل يوم اسمعنا طبيعي يعني مع المادة.
1: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
2: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
5: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني.
6: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
7: عن جد اشتقنا للبنات.
1: لبنان رح يرجع. المهم إنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلق برنامج.
8: ولا رح بطل أرقص لي.
9: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
10: جديد.

0: الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نجوم.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر.

0: وشو أحلى شيء بالصباح إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
1: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
0: نحنا معكم وحدكم سوا.
2: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
3: بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
0: أكيد.
4: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
0: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعد يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: معقول أغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا؟ قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس؟
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا؟ عن جد أحلى أيام.
6: لحنا شو بتحب شربول؟ لحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد في هيدي الزهرة طبعا انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: إنها الساعة 9 ليلاً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدالك.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكري انك في بالي.

0: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تع بوري تع بوري تع،
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تع بوري تع بوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
1: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
1: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
1: جوا قلبه جوا لايف.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا هلا دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبك.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه ميرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
5: ضبط الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحك، مثل نغمة البداية.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الويكند دايما غير مع اغاني اغاني
1: تحكي وتحكي له دلعنا يا ما دلعت له
0: عيشوا احلى اجواء الويكند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء والاحد ابتداء من الساعه 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتع

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا

0: صارت ستة
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس كل يوم اسمعك طبيعي يعني مع المادة.
1: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي لما تكون الإذاعة على أغاني
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح
8: عن جد اشتقنا للبنات.

0: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نزوم.
0: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: وشتي.
1: إنها ساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: تعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
3: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
2: نحنا معكم وحدكم سوا.
4: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف وراه واصل مدري لوين.
5: بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
2: أكيد.
6: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
2: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
1: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: تسمعون أغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسعد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج. لوين وصلنا؟
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السير.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك لو انه تسامح لما تعشى

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدالك.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.